عرفت كده تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا سيجاريتا ألفا سيمانا نتانا نريتا ريتا أمون ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي مفانا سات مفاني مفانا سات مفاني أبينا سات يابينا Apina satia pine, ale pare a sot sot tinga ja bin sot sot ja but sa wala tanana. Wei! Asada. Akara kara kara kara kara. Wop wop wop wop wop wop. Kulam sotian so